0: çand u xwestin hêzên Sûriya Demokratîk ya PGB-ye pejbe warij holê rabe lo edere berxwedanek çebû dîsa jî kêm zêde ji xwe man. Em dibînin yani siyaseta herêmî wisa ye. Heman tiş has her başûrê Kurdistanê jî tedî hêzên dinên neqanûnî yên li Iraqê dibêjin em dest çeka bernadin heta ku peşmerge jî dev ji çeka bernedin. Engo xwe û peşmerge dikin yek. İca pırsamın evi, ev reforma ku kim be, disajı çir be, ev reform gelo dikare da hatuya, sibe roja, beşmerge, lenav Irak'e bıxe bin garantiye.
1: Ama işte güzel baş yani rastım ku ha u disane babsine fşarek le dere o ded bu emeyek bigrine o. Bılam tamaşa ki ama nek bu kurd başa, balku bu manevi yazı peşmergeş başa. Yani bu manevi yani eğer bana evet bunu ne abi betüte o bir dörde yani bla o bedle na çukenakle to gari klimi hiç iklim yani dan min saharda Britanya çuar iklim he iklim makan hamuyan hini khoyan he yani bablin galek ma fi khoyan he bas ma fi awan niye ka sezi servaz yani be kada ema zor zor la la waziyat al roshtun ketenha hinak bin yani ema nimcha dawlatin barasti nimcha dawlatin awika la awika ma wa bu ema bin al dawlati tawau tenha awika barasti para yani oni currency man habet umla man habet banawi kurdo ama yak yani ema chekalaina kan pasport ka kurdi bet yani دواي على عين دولتي كردي بك يعني ما يشتك مانيك تو يعني جناحة بتبعد لو أستجوروا لو أستجوروا تور دهم اللي ناوي بيت إما زوجت ما نهبو إما زوجت ما نهبو براكا يعني تاو كل سالي 2016 وحفده وأمانة إما كركوكش لبندستي أما دابو وأنا أو هم منطقة زورانة لبندستي أما دابو يعني أما الدولة شيء تاو تاوين بلام بغلطي يعني هندي زار بعنادي خوما مزورشت هيلا دستي دادين يعني اما رفراندوم شتكي باش بكرد من همو كزان رفراندوم شتكي باش بكرد من بلام رفراندوم بوبا بيانو بوبا بيانوي دجمن بو اوي اوها بسر بسري اما مشكلة نيا رفراندوم كرا بلام مشكلة قال لوي دابو كا تو رفراندوم تحداكي بلام امرو اما ايريكا اما اما نيت هزي بيجمارجا ببيتيك هزي يعني بيجمارجا كببيك يعني باب بكريت يعني أزاني شو أنا خوي كشكل واعي حزب كان بونو ما نوي خوان بهزي بيج مرجع أزان أزان هزي بيج مرجع لا بندس يعني نمنا حزب كان أو هزان نمنا أي أمر رجع خود لساليسي نوتيو كوا حتى أو كوي أستا دهاتي كردستان زوربي زوري شو تبار خلي حزب كانوا يعني زوربي زوري سو بي أما نمنا آية أما أما دو هنا دو برسيارة يعني دوشتا أما يعني بابلين أي واز لمها مشتاقة هنا بو أويكا هزي بيجمار جايك بغيرت أو بيتا هزي هي غورو إلا أبي أما برج لقل برجون دي أوانيك بغيرت أو إذا برجون دي أوانيك نغيرت أو جوان لينيا جوان لينيا بو تشي لبروي بكوتم يعني بيت كرد لأوان لأوان أو بناسرت ويعني كرد يعني معنوي كرد بخوانا بينن يعني أو هاي بينن ولا أنا بلام برای من هیوادارم یعنی هیوادارم زور هیوادارم که هزی پیشمرگا ببیتا هزی که اقلیمی و ایستاش که کراو به فیلق ام فیلق معنی اوید چکا عراق هزی کانی فیلقا اما فیلق من نبو براستی یعنی اما تنظیمی جیش عراقیه واتا بابلین رخستنی سپای عراقی ناوکانی باشه و یا فیلقی یک فیلقی دو اما هی زمانی کن هر زمانی بعض کما او تو هر باشه وازه ایتر اگر او هاش بید فیلقی ایدی او به فیلقی بلان با وابید بتوان ام دو فیلقان ام کمال فیلقا یا خود بابلین فرقکان ببتسن فیلقی که و ایتر یک فیلقی ان دو فیلقا یک بگرد يعني قائدة كردي هبت قائدة كردك لقى العراق فيمن دي هبت يعني نك أمش دي سانوا بارتي بلا من بزيا عاي لقى العراق لقى الفيلقي من فيلقي بيش جل من فيلقي من قال أو زوزو خرابة أو خطرت لها مشتة شكا أو كاتا براستي خطرياتا كان زور قورة تربية بس أگر بش بيت الفيلق بش توان بيشاني بدن كي يشان قرتو توا شكا يشان نقرتو توا تا أستا نج من بيتالم وكو يغرتنا او يغرتنا نيه